0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. أجرى قداسة البابا لاون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء 9 أيلول سبتمبر مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس، وتابع خلالها سلسلة التعليم حول وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني، متوقفا عند الدستور الرعوي فرح ورجاء، ومسلطا الضوء على كرامة الإنسان عطية ومسؤولية. استهل قداسة البابا لاون الرابع عشر تعليمه الأسبوعي قائلا: إن الدستور المجمعي فرح ورجاء، وإذ يخصص الفصل الأول لكرامة الإنسان يسلط الضوء على أنها الأساس والشرط لتلك القيم الأكثر اعتبارا اليوم، لكن ينبغي ألا تفقد الصلة بمصدرها الإلهي، ذلك كي تتجنب ما قد يصيبها من تشويه ناجم عن فساد القلب البشري. وأضاف أن المسيرة التي أتاحت تسليط الضوء على السمات والحقوق الأساسية لكرامة الإنسان تمثل إحدى أهم الصفحات التاريخ الإنساني، ومع ذلك فإن المسيرة لم تنتهي بعد، وعليها أن تواجه التناقضات القديمة والجديدة التي تحول دون تحقيق هذه الكرامة بالكامل. وتابع البابا لاون الرابع عشر تعليمه الأسبوعي مشيرا إلى أن الكنيسة تقدم بوضوح إسهامها، مذكرة بأن الكرامة البشرية تنبع من كيان الشخص نفسه، وأضاف أنه أكد ذلك أيضا في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، لافتا إلى أن كرامة الإنسان لا تعتمد على قدراته التي يمتلكها وثرواته أو الدور الذي يطلع به والخيارات الصحيحة أو الخاطئة التي يتخذها، بل هي عطية تسبقه وتفوقه، وضعها الله كتعبير عن محبته التي لا تنفد أبدا. كما وأشار البابا لاون الرابع عشر إلى أن الكرامة اللامتناهية للإنسان ترتكز على هويته كخليقة خلق على صورة الله، وهو قادر أن يعرف ويحب خالقه. وفي الإيمان نستطيع أن نفهم الأساس الأعمق لكرامة الإنسان، لأن الابن يكشف لنا عن سر الآب ومحبته ويبين للإنسان ما هو كاشفا له سمو دعوته. وأضاف البابا لاون الرابع عشر أن الشخص يدل دائما على العلاقة والشركة والمشاركة مع الله والآخرين، وبالتالي علاقة بنوة مع الله الآب وعلاقة أخوة مع المسيح ومع جميع البشر، وهذا يستبعد الانغلاق على الذات. أن تكون إنسانا يعني أن تدرك نفسك عطية تشارك وتنمو وتنضج في الاستقبال والتبادلية والخدمة. وهذه الكرامة، قال البابا لاون الرابع عشر في تعليمه الأسبوعي صباح اليوم الأربعاء، هي موكلة إلى مسؤولية كل واحد، وتتطلب في الوقت نفسه التضامن والاهتمام المتبادل. وأشار إلى أنه بسبب الخيارات التي اتخذت عبر التاريخ ضد كرامة الإنسان، لا يزال الإنسان مقسوما على نفسه، والحياة البشرية كلها سواء كانت فردية أم جماعية تبدو صراعا مأساويا بين الخير والشر، بين النور والظلمة، مسلطا الضوء هكذا مجددا على ما جاء في الدستور الأمشمعي فرح ورشاء. ومع ذلك أضاف البابا لون الرابع عشر فإن هذه الحالة الهشة والمحدودة يمكن النظر إليها برجاء، لأن الرب نفسه أتى لكي يحرر الإنسان ويمنحه القوة ويجدده من الداخل ويطرد خارجا سيد هذا العالم الذي كان يستعبده بالخطيئة. وأشار البابا لمون الرابع عشر إلى أن الدستور المشمعي فرح ورجاء يؤكد أيضا أن الكرامة البشرية تشمل الإنسان كله، فالإنسان واحد من نفس وجسد. وسلط البابا لمون الرابع عشر الضوء على أن الدستور المشمعي فرح ورجاء يشير إلى ثلاثة أبعاد جوهرية تعبر عن كرامة الإنسان: العقل الذي يجعل الإنسان باحثا عن الحقيقة، والضمير الذي من خلاله يعطي الإنسان الوحدة والمعنى لحياته، والحرية التي تجعله مسؤولا عن قراراته. وأضاف أنها أبعاد مرتبطة ارتباطا وثيقا ببعضها البعض. وأشار البابا لون الرابع عشر إلى أن الروح القدس الذي يهب الحياة في المسيح يجعلنا أحرارا، ويؤكد لنا باستمرار كرامتنا كأبناء الله، ويحررنا من الخوف، ويقودنا إلى الهدف الأخير، ملء الحياة بعد الموت التي وعدنا بها المسيح. ففيه وحده يجد سر الإنسان نوره الحقيقي، ومنه نتلقى النور لنفهم لغز الألم والموت، ومعه نسير نحو القيامة. وفي ختام مقابلته العامة مع المؤمنين صباح اليوم الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر في ساحة القديس بطرس، قال البابا لمون الرابع عشر: أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، لقد خلقنا على صورة الله وبالمسيح ومن أجله، ونلنا كرامة فريدة لا تمحى. وأضاف: لنلتزم دائما بتعزيزها والدفاع عنها في نور الإنجيل وقوته.
1: استقبل البابا لون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر مجموعة من الأساقفة أصدقاء حركة فوكولاري، وبدأ الأب الأقدس كلمته إليهم مرحبا بهم لمناسبة اجتماعهم الروحي، وشكرهم على زيارتهم التي تعبر عن محبتهم الجماعية وأيضا على صلاتهم الدائمة. ثم أعرب البابا عن سعادته لرؤية الكثيرين منهم قادمين من بلدان وخلفيات وأوضاع اجتماعية مختلفة يجتمعون في روح مشتركة في إطار عمل مريم، وهو الاسم الرسمي لحركة فوكولاري، مضيفا أن هذا يجعل الأذهان تتوجه إلى كلمات ربنا يسوع المسيح: فحيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي كنت هناك بينهم. ثم أشار قداسة البابا إلى الموضوع الذي تم اختياره ليكون محور اللقاء الروحي المذكور، وهو تقديم شهادة للوحدة، وقال إن هذا أحد الجوانب الجوهرية لحركة فوكولاري التي أسستها كيارا لوبيتش، وهو أيضا أحد الجوانب العزيزة على قلبه، قال قدسته. وتابع أن في عالم يطبعه بحزن استقطاب متزايد، مكن ربنا كيارا لوبيتش من أن تشهد لكل من حس الوحدة وخدمتها لتصبح هكذا علامة لجيلها وللأجيال القادمة. وإن كان هذا واجب كيارا لوبيتش 40 سنة مضت، تبع البابا لون الرابع عشر، فهو واجب أكثر إلحاحا اليوم. وأضاف الأب الأقدس أنه يفكر في الأوضاع الاجتماعية والانقسامات التي يواجهها بعضكم في بلدانكم، قال البابا للحضور، مثل الأحكام المسبقة، العنصرية، التعصب الديني، وحتى العنف. ووصل الأب الأقدس أنه يفكر أيضا في الأوضاع في الغرب، حيث يتأثر كل شيء بتبعات الفردانية. وتحدث البابا عن أن شبكات العائلة والصداقة والجماعات والتي كانت تتميز بالاستقرار تشهد اليوم تفككاً أكبر، كما ويتم تقديم الحرية باعتبارها استقلالية مطلقة والقدرة على بلوغ السعادة بدون أي حدود أخلاقية أو طبيعية أو حتى إنسانية. وتبع قداسة البابا أننا أمام مفارقة، فمع التشديد على الحرية الشخصية يشعر الناس اليوم غالباً بأنهم أقل حرية في أن يكونوا أنفسهم بصدق أو في أن يتبعوا مثلهم العليا، وذلك أمام خوف من التعرض للإدانة أو الشعور بأنهم غير ملائمين. وتبع الأب الأقدس أن فقدان الانفتاح على الآخرين هذا والذي يزيد من الشعور بالتفكك يحرمنا من السعادة التي خلقنا لها، فقد خلقنا على صورة الله الثالوث الذي هو نفسه الشركة بين الآب والابن والروح القدس. ووصل البابا لون الرابع عشر أن المسيح وفي إظهاره لقلب الآب يكشف لنا المعنى العميق لكينونتنا لعلاقاتنا والطريق إلى السعادة. ومن خلال عطية الروح القدس أصبحنا أبناء الله تبع البابا، مشاركين في الحياة الإلهية، ومن هذه الشركة مع الله تنبثق شركتنا بعضنا مع بعض كأخوة وأخوات في المسيح. هذه هي الكنيسة، قال الأب الأقدس، سر الشركة. قال البابا لون الرابع عشر بعد ذلك لضيوفه إنهم كمشاركين في الإرث الروحي لكيارا لوبيتش وكخدام لكنيسة المسيح في عالم مفكك مدعوون إلى الشهادة لهذه الوحدة المنشودة للعائلة البشرية، وأضاف أن الرد على الانقسامات المؤسفة التي تضرب عالمنا لا يكمن في تأسيس المزيد من اللجان أو إطلاق المزيد من المشاريع، بل في العودة إلى منبع وحدتنا في الثالوث الأقدس، وشدد قدسته بالتالي على ضرورة التأمل. وتبع الأب الأقدس أنه يريد بهذه الأفكار أن يشجع الحضور على الاستفادة من هذه الأيام التي سيمضونها معا كي يعيشوا تلك الأخوة التي تشير إلى وتؤكد رباطنا بالمسيح. ووصف البابا بأيام نعمة التمكن من الكون مع الأخوة الأساقفة، وأضاف أننا نعلم كم هو مفيد لنا هذا. ثم أعرب قدسته عن سعادته لعثورهم في حركة فوكولاري على هذا الدعم الروحي، ثم أكد أنه يرجو قبل كل شيء أن يستفيدوا من هذه الفرصة لتغذية حياتهم الداخلية، وذلك من خلال صلاة سخية ومثابرة أمام ربنا في بيت القربان، الاحتفال الهادئ واليقظ بصلوات الساعات والقداس الإلهي، وأيضا من خلال التأمل المتكرر في حضور الثالوث في أعماق كينونتنا. ووصل الأب الأقدس قائلا لضيوفه إنهم سيشهدون هكذا أحدهم للآخر ولمن يخدمونهم للوحدة التي تبني سلاما دائما. وفي ختام كلمته إلى الأساقفة أصدقاء حركة فوكولاري الذين استقبلهم اليوم الأربعاء التاسع من أيلول سبتمبر، أوكلهم قداسة البابا لون الرابع عشر، وأوكل حركة فوكولاري إلى الشفاعة المحبة لمريم العذراء سيدتنا وأم الكنيسة. ثم منح قداسته الجميع البركة الرسولية كعربون للفرح والسلام في ربنا يسوع المسيح.
2: يفتتح البابا لاون الرابع عشر في الرابع عشر من أيلول سبتمبر الجاري معرضا بعنوان أكوا، وذلك في مكتبة الفاتيكان الرسولية، ليكون هذا المعرض المحطة الأولى ضمن دورة ثقافية تمتد على مدى 5 سنوات وتحمل عنوان الكارثة والعجائب. يقول القيمون على هذا المشروع الجديد إنه يهدف إلى تقديم قراءة مختلفة لعلاقة الإنسان بالعناصر الطبيعية، وذلك من خلال الجمع بين التراث التاريخي واللغات الفنية والثقافية المعاصرة. وقد انطلقت هذه الفكرة من العناصر التي شكلت على مدى قرون طويلة تهديدا للكتب والمخطوطات التي تحفظها مكتبة الفاتيكان، مثل الماء والنار والضوء والحشرات، إضافة طبعا إلى التدخل البشري. المعرض لا يتعامل مع هذه العناصر باعتبارها مصادر للخطر فحسب، بل يحاول أن يتأمل من خلالها في مخاوف الإنسان وآماله وفي علاقته بما يتجاوز قدرته على التحكم. ومن هنا يأتي الماء كموضوع للمعرض الأول ضمن هذه السلسلة باعتباره عنصرا يحمل مفارقة واضحة، فهو مصدر للحياة لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يتحول إلى قوة مدمرة. يقدم هذا المعرض تجربة تجمع بين التاريخ والعلم والفنون المعاصرة في إطار مسار يبدأ بإحساس بالخطر ثم يقود الزائر تدريجيا إلى المصالحة مع الطبيعة. تكتسب هذه الفكرة أهمية خاصة في ظل أزمة المناخ العالمية والتحديات البيئية التي يواجهها العالم اليوم، ويستهل هذا المسار بعمل فني للفنان الفرنسي المعروف جي آر بعنوان ديلوفيوم أو طوفان، يقدم صورة قوية عن هشاشة المعرفة والذاكرة أمام قوة الطبيعة. يواصل الزائر رحلته داخل المكتبة الفاتيكانية الرسولية حيث يلتقي التراث الفاتيكاني الممتد لقرون مع عالم الماء ومع أعمال فنية معاصرة، ويصل المسار إلى قاعة بربريني التي تحولت إلى فسحة للتأمل. يقول المنظمون إن القلب العلمي والرمزي للمعرض يتمثل في كتاب بعنوان تاريخ الحيوانات المائية للطبيب الإيطالي إيبوليتو سالفياني الذي صدر في روما عام 1557، مع العلم أن المعرض سيحتفل العام المقبل بمرور 470 عاما على نشر هذا العمل الذي يجمع بين المعرفة العلمية والفن والنقوش وثقافة الطعام. وإلى جانب كتاب سالفياني تقدم المكتبة مجموعة من المخطوطات والكتب المطبوعة والنقوش والمقتنيات المرتبطة بالماء، وتشمل هذه المواد مؤلفات تتناول الكائنات البحرية إضافة إلى قطع مرتبطة بعالم العمولات والرموز المائية. يشارك في المعرض 3 مبدعين معاصرين، لكل منهم طريقته الخاصة في الحوار مع هذا التراث. أما الفنان الفرنسي جي آر فيقدم عملين صمما خصيصا لهذا المعرض ويضع من خلالهما الطبيعة والثقافة في مواجهة مباشرة، ويركز على هشاشة الكتب التي تحفظ أصوات البشر وقصصهم ومعارفهم عبر القرون، لكنها في الوقت نفسه مصنوعة من الورق وبالتالي تبقى شديدة التأثر بالعناصر الطبيعية. يختتم هذا المسار بقسم مخصص لمختبر ترميم الكتب في المكتبة الفاتيكانية الرسولية، وهنا تظهر مفارقة المياه مرة أخرى، فهي قد تكون سببا في تلف الكتب والمواد الورقية، لكنها في الوقت نفسه أداة أساسية في عمليات الترميم والحفاظ وإعادة تأهيل المواد. ويؤكد المنظمون أن معرض أكوا ليس مجرد معرض فني، بل هو بداية لمشروع ثقافي أوسع يسعى إلى الربط بين عصور وتخصصات وحساسيات مختلفة وفتح حوار بين التراث والواقع المعاصر. يأتي هذا المشروع في وقت تزداد فيه الحاجة إلى إعادة التفكير في علاقة الإنسان بالطبيعة وفي كيفية التعامل مع المخاطر التي يمكن أن تتحول في ظروف معينة إلى مصادر للإبداع والمعرفة. سيفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور من 25 من أيلول سبتمبر الجاري وحتى 14 من أيار مايو من العام المقبل. يقام المشروع بالتعاون مع مؤسسة روما التي وقع معها الفاتيكان اتفاقية تهدف إلى تعزيز حماية التراث الثقافي والفني وإتاحته للجمهور وتشجيع الحوار بين المؤسسات الثقافية. بذلك يطرح معرض أكوا سؤالا يتجاوز حدود الكتب والفن، كيف يمكن لعنصر طبيعي واحد كالماء أن يكون في الوقت نفسه مصدرا للحياة وتهديدا للذاكرة، وأن يتحول الخوف منه إلى فرصة للتأمل والإبداع، هذا السؤال يشكل مدخل الدورة الثقافية الجديدة الكارثة والعجائب التي تسعى مكتبة الفاتيكان من خلالها إلى تحويل الهشاشة إلى مساحة تساعد على اكتشاف المعرفة والجمال.
3: سيترأس قداسة البابا لاهون الرابع عشر جمعية أبرشية روما يوم الجمعة 18 من أيلول سبتمبر عند الساعة 5:30 في بازيليك القديس يوحنا اللاتيران. وقد أعلن الكاردينال بالدورينا نائب البابا على أبرشية روما في رسالة الدعوة أن هذا اللقاء سيفتتح رسميا السنة الرعوية الجديدة. ويوضح نائب البابا على أبرشية روما ستدعى كل جماعة أبرشية إلى المشاركة بوفد يمثلها حتى تعبر الجمعية عن وجه العائلة الأبرشية بأكملها، كما سيحضر بعض ممثلي الهيئات المشاركة. وجاء في بيان صادر عن أبرشية روما أنه سيتم تقديم إرشادات أكثر تفصيلاً حول الترتيبات التنظيمية للمشاركة خلال الأيام المقبلة، وسيسمح بالدخول إلى بازيليك القديس يوحنا اللاتران حتى الساعة 4:30. في أعقاب الزلزال الذي ضرب في 10 أغسطس الماضي مناطق واسعة في غرب كولومبيا وأصاب 15 أبرشية مخلفا آلاف المنازل المدمرة وأضرارا جسيمة في المستشفيات والمدارس والجامعات والعديد من الكنائس، تكثف الكنيسة الكاثوليكية حضورها إلى جانب السكان المتضررين، مؤكدة أن إعادة إعمار الحجر لا يمكنه أن يسبق تضميد جراح الإنسان وبناء الرجاء. ووصف الكاردينال لويس خوسيه رويدا أباريثيو رئيس أساقفة بوغوتا ورئيس مجلس أساقفة كولومبيا ما خلفه الزلزال بأنه ليس مجرد أزمة مادية تحتاج إلى إعادة بناء، بل جرح إنساني عميق سيحتاج إلى وقت وقرب ومرافقة. وانطلاقا من هذا الإدراك، بادر الكاردينال أباريثيو مع 84 كاهنا من أبرشية بوغوتا إلى التوجه برا في رحلة استغرقت نحو 14 ساعة إلى عدد من أكثر المناطق تضررا، في إطار مبادرة حملت اسم الإسعاف الروحي الأول. وقال الكاردينال في حديث لوسائل الإعلام الفاتيكانية إن السؤال الذي حرك هذه المبادرة كان بسيطا وملحا: ماذا يمكننا أن نفعل؟ وكانت الإجابة هي الاقتراب فورا من المتألمين، تماما كما يتحرك المسعفون والأطباء والممرضون عند وقوع الكوارث لتقديم الإسعافات العاجلة للجسد. فقد رأت الكنيسة أن هناك أيضا حاجة إلى إسعاف روحي يرافق الذين فقدوا أحباءهم ومنازلهم وأماكن كانت عبر أجيال قلب حياتهم الجماعية. وانطلق الوفد من بوغوتا إلى بيريرا، ثم توزع الكهنة والأساقفة على مناطق مختلفة في وادي كاوكا ولا سيما كالي وبالميرا وكارتاغو وبوغا، فيما توجه الكاردينال رويدا أباريثيو إلى بوينافنتورا على ساحل المحيط الهادئ، إحدى أكثر المناطق هشاشة حيث تداخلت كارثة الزلزال مع جراح قديمة من الفقر والإهمال والعنف المسلح. وخلال زيارته لمس رئيس أساقفة بوغوتا حجم المعاناة اليومية التي تواجهها العائلات من صعوبة الحصول على مياه الشرب إلى رعاية المرضى والمسنين في ظل درجات الحرارة المرتفعة وظروف المعيشة القاسية، لكنه اكتشف في المقابل قوة استثنائية في التضامن، ولا سيما لدى النساء من أصول أفريقية في منطقة ساحل المحيط الهادئ. ولفت الكاردينال أباريثيو إلى الدور المحوري الذي تؤديه هؤلاء النساء في حياة مجتمعاتهن، فهن يشاركن في الصلوات والاحتفالات الإفخارسية التي تقام في الشوارع أو تحت الخيام، ويرافقن الكهنة والراهبات ويعملن في الوقت عينه على تأمين الطعام للمحتاجين. وعندما سئلنا عن كيفية رعاية المسنين والمرضى الذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم، كانت الإجابة واضحة: قبل توزيع الطعام على الآخرين يحرصن على إرساله إلى من بقي في بيته وإلى المرضى. ورأى رئيس أساقفة بوغوتا في هذه الصورة الأنثوية التي تمد يدها وتحب وتخدم الحياة رسالة إيمان قوية تكشف أن التضامن يمكنه أن يصبح شهادة حية للإنجيل حتى في قلب المأساة، كما أثر فيه ما رآه لدى الأطفال والشباب الذين رغم فقدان المنازل والعيش في بيئات عانت أصلا من العنف والإهمال ظلوا قادرين على الابتسام والفرح والإيمان. كذلك أبرزت الكارثة أهمية الجماعات الكنسية الصغيرة التي اعتادت الاجتماع حول كلمة الله والإفخارستية، فقد تحولت الروابط التي نسجتها هذه الجماعات على مدى سنوات إلى شبكة حقيقية من الأخوة والمساندة عندما حل الألم. وقال الكاردينال أباريثيو إن هذه الجماعات في أوقات المحنة تصبح إخوة وأخوات يرافق بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا ويسند بعضهم بعضا، ويرى أن هذا التضامن هو ثمرة عمل تبشيري طويل شارك فيه أساقف وكهنة وعلمانيون، فأصبح الإيمان قوة تدفع الناس إلى الشعور بأنهم مسؤولون بعضهم عن بعض. هذا وقد استندت مهمة الإسعاف الروحي الأول إلى سورة السامري الصالح، فحين يرى الإنسان شخصا جريحا على الطريق لا يستطيع أن يمر من دون أن يتوقف. ويشرح الكاردينال أباريثيو أن الإنسان المطروح على الطريق يحتاج إلى من يراه ويحمله ويقف إلى جانبه، ولهذا لم تولد المبادرة من خطة معقدة أو منهجية طويلة، بل من استجابة

وبهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: دعا البابا ليون الرابع عشر الأساقفة الجدد إلى أن يجعلوا من خدمة الوحدة والقرب من الناس محورا أساسيا في رسالتهم الرعوية، مؤكدا أن الأسقف وقبل أن يكون قائدا هو تلميذ للسيد المسيح، وأن خدمته تنبع أولا من علاقته الشخصية مع الرب. هذا ما جاء في كلمة ألقاها الحبر الأعظم صباح اليوم الخميس في ختام دورة تكوينية مخصصة للأساقفة الجدد تحت عنوان الأساقفة خدام الشركة في الكنيسة والعالم اليوم. استهل البابا ليون الرابع عشر خطابه مرحبا بالمشاركين في هذه الدورة، ومشيدا بالأيام التي عاشوها معا والتي شكلت خبرة مميزة من الأخوة من خلال الصلاة والاحتفال بالإفخارستية وتبادل الآمال والأحلام التي يحملونها من أجل الكنائس التي أوكلها الرب إلى رعايتهم. وشدد البابا على أن هذه الخبرة ينبغي أن تذكرهم بحقيقة بسيطة وثمينة، ألا وهي أن لا أسقف يسير بمفرده،

عليه أن يبقى قريبا منه من خلال الإفخارستية وكلمة الله والصلاة والحضور أمام الرب بقلب التلميذ الذي يسمح له بأن يحب، كما دعا الحبر الأعظم الأساقفة إلى امتلاك قلب يسوع الراعي الصالح، أي القلب المتجه بالكامل نحو الآب والمكرس في الوقت نفسه لخدمة الإخوة، وحثهم على محبة الجماعات التي أوكلت إليهم والتعرف إلى أسمائهم وقصصهم والاستماع إليهم وزيارتهم في بيوتهم والصلاة معهم، وأشار إلى أن حضور الأسقف ولا سيما في الكنائس الفتية يمكن أن يكون له تأثير عميق حتى قبل أن يتحدث، لأن الزيارة أو البركة أو الوقت الذي يخصصه الأسقف لكاهن أو الإصغاء لعائلة ما أو الحوار مع شاب كلها أفعال تترك أثرا في حياة الإنسان لسنوات طويلة. وتوقف البابا لاوون الرابع عشر بعدها عند موضوع الاهتمام الرعوي، موضحا أنه لا يعني فقط تحمل المسؤوليات بل يتطلب حمل الشعب في القلب، وقال إن الكنيسة التي أرسل إليها الأسقف تصبح جزءا من حياته، داعيا إلى ممارسة أبوة أسقفية تفسح المجال للجميع وتقدمهم يوميا إلى الرب من خلال الصلاة. في هذا السياق شدد الحبر الأعظم بشكل خاص على ضرورة محبة الكهنة، داعيا الأساقفة إلى أن يجد الكهنة فيهم أبا وأخا، وأن يصغوا إليهم ويشجعوهم ويصلوا من أجلهم وأن يرافقوهم بثقة في خدمتهم، كما أوصى بإيلاء اهتمام خاص للكهنة المسنين والمرضى وجعلهم يشعرون بأنهم ثمينون وأن الكنيسة ممتنة لخدمتهم. وصف البابا بعدها الخدمة الأسقفية بحسب تعبير القديس أغسطينوس بأنها خدمة محبة، مؤكدا أن الكرازة بالإنجيل والإصغاء والصلاة والتمييز والحضور إلى جانب الناس كلها ممارسات تعبر عن المحبة الرعوية التي تتيح للمسيح الراعي أن يصل إلى شعبه من خلال خدامه. لم تخلو كلمات البابا من الحديث عن التحديات التي يواجهها العالم اليوم، مشيرا إلى سرعة التغيرات ولا سيما في مجال تكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي، وقال إن هذه التطورات فتحت إمكانات لم يكن الإنسان يتخيلها قبل سنوات قليلة، لكنها لا تستطيع أن تحرر البشرية من الخطيئة ومن نتائجها كما تظهر الأزمات التي يعيشها العالم اليوم. وبغية مواجهة هذه التحولات دعا الحبر الأعظم الأساقفة إلى تعزيز مسارات الحوار والتفكير داخل أبرشياتهم بهدف تكوين ودعم الأشخاص الراغبين في خدمة حضارة المحبة، مشيرا إلى أنه قدم في رسالته العامة الإنسانية الرائعة رؤية ومنهجا لمواجهة التحدي الكبير المتمثل في حماية الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي. بعدها حث البابا الأساقفة الآتين من الكنائس الفتية على الحفاظ على قلبهم الإرسالي، مؤكدا أن الكنيسة قد تكون فقيرة في الإمكانات لكنها غنية بالإيمان، وقال إن الأسقف المرسل ينبغي أن يكون قلبه مفتوحا للجميع ليس فقط للمشاركين في حياة الرعاية بل أيضا للمسيحيين من مختلف الطوائف وأتباع الديانات الأخرى وغير المؤمنين وجميع أصحاب الإرادة الصالحة. كما شدد البابا لاوون الرابع عشر على أهمية الإصغاء إلى الجميع واحترامهم والاقتراب منهم، مسلطا الضوء على القدرة على اكتشاف الخير الموجود في قلب كل كائن بشري. هذا ثم استشهد البابا بكلمات القديس أغسطينوس عندما قال هذا الأخير: لكم أنا أسقف ومعكم أنا مسيحي، داعيا الأساقفة إلى السير مع جماعاتهم والصلاة معها والإصغاء معها إلى كلمة الله والاحتفال معها بالإفخارستية والبحث معها يوميا عن وجه الرب. في ختام كلمته إلى الأساقفة

0: جدد، دعا البابا ليون الرابع عشر ضيوفه وبعد عودتهم إلى كنائسهم إلى حمل اليقين بأن الرب الذي دعاهم هو أمين، وأنه سيسبقهم في الطريق ويرافقهم في مسيرتهم ويمنحهم بنعمة الروح القدس النور الذي يحتاجون إليه كل يوم.
1: يعقد في روما بمبادرة من حركة باكس كريستيا الدولية من 9 حتى 11 من أيلول سبتمبر المؤتمر الأول للمعهد الكاثوليكي للاعنف. ولهذه المناسبة وجه قداسة البابا لون الرابع عشر برقية تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، قرأت خلال افتتاح المؤتمر. دعا فيها الأب الأقدس إلى مواصلة رسالة تعزيز ثقافة سلام وعدالة ومصالحة متجذرة في الإنجيل ويشهد لها في الحياة. وهكذا يمكن أن نصبح حسب ما تابع قداسة البابا بناة بيت سلام يتم فيه تعلم إنهاء العداوات من خلال الحوار، وحيثما تمارس العدالة ويتم الحفاظ على المغفرة. وختمت البرقية أن البابا لون الرابع عشر يوكل تأملات ومناقشات المؤتمر إلى مريم العذراء سلطانة السلام. هذا وقد شارك في المؤتمر الذي يحمل عنوان سلام مجرد من السلاح ومجرد له، تغيير النموذج حسب الكنيسة نحو لا عنف الإنجيل، الكاردينال تشارلز مونغ بو، والذي توقف في مداخلته عند الحاجة الضرورية إلى نموذج جديد هو ثمرة نظرة عميقة إلى أسلوب فهم الكنيسة للسلام وللدفاع المشروع. وأوضح الكاردينال وهو رئيس وساقفة يانغون في ميانمار أن العنف يجب ألا يفهم على أنه سلبية أو التخلي عن المسؤولية عن حماية الأشخاص، بل يجب النظر إليه باعتباره ردا فعالا على العنف في عالم تطبعه النزاعات المسلحة وتقنيات عسكرية جديدة. وقال الكاردينال بو إن العنف لا يعني غياب الدفاع، بل هو من بين أكثر أشكال الدفاع فعالية، وأضاف أن الدفاع المشروع يتم تفعيله من خلال الدفاع المدني غير المسلح والمقاومة الفاعلة غير العنيفة. هذا وقد دعا الكاردينال بو في كلمته إلى اهتمام أكبر بالدبلوماسية والعدالة الإصلاحية وشبكات السلام والتحذير من التصاعد المستمر، كما وشدد على أهمية مقاربات قادرة على حماية الكرامة البشرية بدون تكرار منطق العنف. وسلط رئيس وساقفة يانغون الضوء على أن الكنيسة تقدم مفهوما لدفاع يحمي بالفعل كرامة الإنسان لا يدمر البنى التحتية للحياة، وأضاف أن الدفاع المشروع الحقيقي يجب أن يكون مجردا من السلاح في أساليبه وفي تبعاته. هذا وتجر الإشارة إلى أن الكاردينال بو قد أشار في مداخلته إلى خبرة ميانمار وتحدث في هذا السياق عن خبرة الكنيسة في هذا البلد وعن شعب يواصل ورغم ما يعاني منه إعلان أن السلام ممكن وأنه الطريق الوحيد. وأضاف رئيس الأساقفة أن اللاعنف لا يعني تجنب الخطر أو القبول بالظلم، وأوضح أن هذه المقاربة تتطلب شجاعة أكبر مقارنة باللجوء إلى السلاح لحل المشاكل. وفي ختام مداخلته أراد رئيس وساقفة يانغون الكاردينال تشارلز مونغ بو التوقف عند ما يقدم لنا يسوع من مثل، كما وأشار من جهة أخرى إلى إرث مهاتما غاندي ومارتن لوثر كينغ، وأضاف أن سلاما مجردا من السلاح في المجتمع هو مستحيل بدون سلام مجرد من السلاح في النفوس، بينما من الممكن نبذ الخوف والكراهية ونزع الإنسانية والرغبة في الانتقام، وكلها أمور تغذي دائرة العنف. شارك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف رئيس الأساقفة إكتوري باليستريرو الأربعاء 9 أيلول سبتمبر في الاجتماع العادي 63 لمجلس حقوق الإنسان، وذلك في جلسة تمحورت حول الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل حول استفادة الأشخاص المسنين من جميع الحقوق. وفي بداية مدخلته تحدث عن لفت التقرير المذكور الانتباه إلى بعض المخاطر الجدية، وخاصة في حال ضعف القدرات الإدراكية للأشخاص المسنين. وأراد رئيس الأساقفة هنا التذكير بما كتب قداسة البابا لون الرابع عشر في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، حين شدد على أن كرامة كل إنسان لا تكتسب ولا تستحق ولا تحتاج إلى إثبات أو إلى تبرير. كما وذكر مراقب الكرسي الرسولي الدائم بتأكيد التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية على أن الشخص البشري لا يعرف بوعيه وفكره أو قدراته، فهذه الإمكانيات تضعف أو حتى تزول مع الوقت، إلا أن هذا لا يعني تضاؤل كرامته. وعاد رئيس الأساقفة باليستريرو أيضا إلى إعلان حقوق الإنسان، مذكرا بأنه يعترف بكون هذه الكرامة الأساس للحقوق المتساوية والتي لا يمكن انتهاكها. وتابع المراقب الدائم أن الاعتراف بالكرامة الإنسانية هو حاضر في المقام الأول داخل العائلة والجماعة، حيث يتم الإصغاء إلى كل شخص ودعمه. وأضاف أن الأشخاص المسنين في حال إصابة قدراتهم الإدراكية بالضعف يواصلون التمكن من العيش في هذه الأطر، حيث لا ينظر إليهم كعبء يجب إبعاده، بل بالأحرى كأعضاء لهم قيمتهم في المجتمع. وأكد رئيس الأساقفة في هذا السياق على كون الكرامة قد وهبنا إياها الله، وأن الاعتماد على الآخرين والهشاشة لا ينكران هذه الكرامة أو يحجبانها، بل هما مجرد تعبير عن أوضاع بشرية. وعاد المطران باليستريرو بعد ذلك مجددا إلى كلمات لقداسة البابا لون الرابع عشر، وتحديدا إلى حديثه إلى المشاركين في المؤتمر الدولي لرعوية الأشخاص المسنين في 23 أكتوبر 2025، حين أكد على أن مقياس إنسانيتنا لا يتوقف على ما يمكننا أن نبلغ، بل على قدرتنا على أن نجعل أنفسنا نحب، بل وحتى نساعد. ومن هذا المنطلق وصل مراقب الكرسي الرسولي الدائم، فإن الأشخاص المسنين الذين تضعف قدراتهم الإدراكية يواصلون التمتع بحقوقهم وممارستها، وذلك غالبا من خلال أشكال من الدعم والعلاقات. ولهذا تحديدا فإن الإجابة يجب أن تكون الحوار والفهم والمرافقة، لأن هذا سيمكن هؤلاء الأشخاص من أن يظلوا أعضاء فاعلين في المجتمع، قادرين على التلقي من جهة وعلى الإسهام من جهة أخرى.
2: إن الحديث عن السلام في هذه اللحظة يبدو لي أمرا مرغوبا بالتأكيد، لكنه غير واقعي، ومع ذلك علينا أن نواصل الإصرار وأن نجد معا طريقا للمضي قدما. هذا ما قاله الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس اللاتين للصحفيين على هامش تقديم المنتدى الدائم داخل أسوارك، منتدى من أجل الدعوة العالمية للقدس في المدينة، والذي جرى تطويره بالتعاون مع المركز الأكاديمي التابع لجامعة نوتردام في القدس. وتتمثل الرغبة التي تستلهم هذا المنتدى قبل كل شيء في فهم الوضع جيدا وتحليله ومحاولة تحويل الحلول إلى خطوات ملموسة. وهذا كما يوضح الكاردينال بيتسابالا لا يعني بناء مستشفيات، مع أنها بالتأكيد ضرورية للقضية الإنسانية للأشخاص الذين يعيشون في الأرض المقدسة، والذين يعانون من نزاع لم ينطفئ بعد، بل خلق فرص في مجال التعليم والعالم الأكاديمي. وأضاف بطريرك القدس للاتين يقول: هناك الكثير من الجمعيات والمجموعات والحركات التي تهتم بالقدس وبالحوار، لكن هدف هذا المنتدى تحديدا هو الإعداد وتهيئة الظروف والمساعدة في بناء سردية يمكنها أن تقود أيضا إلى السلام، انطلاقا من هذا المكان ومن القضايا الجوهرية التي تمس للأسف وبشكل مؤلم حياة سكان القدس والأرض المقدسة عموما. ويرى الكاردينال بيتسابالا أن مشروع السلام والمصالحة لا يزال يواجه عقبات كثيرة جدا، منها المواجهات والاستقطاب والكراهية العميقة وانعدام الثقة الموجودة بين السكان، من دون أن ننسى الشعور العام بالخسارة الذي أدى إلى رفض كل ما لا يضمن هويتنا وتاريخنا ولا يحميهما. وفي حديثه أيضا عن الأجواء السائدة خلال شهر الانتخابات الإسرائيلية، جدد بطريرك القدس للاتين التأكيد على ضرورة أن يساهم منتدى داخل أسوارك في خلق سياقات مختلفة ولكن هادئة تستطيع فيها كل هذه المواقف والتيارات المتنوعة أن تتحاور وتتواجه بطريقة جديدة بعيدا عما تقدمه لنا السياسة اليوم. وأضاف: نحن لن نغير العالم ولن نغير المجتمع ولن نغير كل شيء، لكننا نريد مع ذلك أن نقدم مساهمتنا وأن نكون حضورا متواضعا واضحا ومزعجا إذا لزم الأمر، يذكر كل شخص بأن هذه الأرض هي للجميع. وختم الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين بالتأكيد على أنه لكي يكون الحوار حقيقيا وفعالا لا ينبغي لنا أن نتحدث فقط مع الذين يوافقوننا الرأي، بل علينا أن نتحلى بشجاعة المواجهة الحقيقية. علينا أن نصغي إلى الجميع وأن نكون متجذرين هنا ومتثبتين في هذه الحقيقة التي هي مؤلمة لكنها أيضا غنية بالفرص. هذا وكان البطريرك بيتسابالا الذي يشغل منصب رئيس مجلس المروجين للمنتدى قد قال في وقت سابق إن رسالة أورشليم الأرضية هي أن تصبح صورة ومرآة لأورشليم السماوية ونبوءة ووعدا بتلك المصالحة والسلام الشاملين اللذين يريدهما الله للعائلة البشرية بأسرها.
3: ينظم المكتب الوطني لرعوية الشباب التابع لمجلس أساقفة إيطاليا دورة تنشئة جديدة مستوحاة من الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لاوون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة في حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، وذلك كما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، وهي موجهة إلى الملتزمين برعوية الشباب في الأبرشيات. وتتألف دورة التنشئة هذه من 4 لقاءات عبر الإنترنت، وذلك في 1، 8، 21، و29 من شهر تشرين الأول أكتوبر 2026، وتقدم قراءة تربوية واجتماعية ورعوية في ضوء الرسالة العامة الإنسانية الرائعة. ويتضمن كل لقاء من دورة التنشئة التي ينظمها المكتب الوطني لرعوية الشباب التابع لمجلس أساقفة إيطاليا قراءة مقاطع من الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، إضافة إلى مداخلة وحوار مع المشاركين في دورة التنشئة هذه. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لاوون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة في حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي قد نشرت في 25 من شهر أيار مايو الفائت، وقد وقعها الأب الأقدس في 15 من أيار مايو، وذلك تزامناً مع الذكرى 35% لصدور الرسالة العامة بعنوان في الشؤون الحديثة للبابا لاوون الثالث عشر. بمناسبة الاحتفال بزمن الخليقة من 1 من أيلول سبتمبر وحتى 4 من تشرين الأول أكتوبر، تنظم الكنيسة الكاثوليكية في الفلبين سلسلة مبادرات ولقاءات من أجل تسليط الضوء على العناية بالخليقة. ففي أبرشية مانيلا يتم الاحتفال بزمن الخليقة من خلال لقاءات عديدة بدأت في 1 من أيلول سبتمبر مع التذكير بالرسالة العامة كن مسبحا حول العناية بالبيت المشترك، كما وأعدت الأبرشية كتيبات للرعاية تتضمن تأملات احتفالا بزمن الخليقة. وبمناسبة الاحتفال بزمن الخليقة شدد الكاردينال بابلو فيرجيليو دافيد أسقف أبرشية كالوكان في الفلبين على أهمية ارتداد إيكولوجي حقيقي. يفتتح زمن الخليقة في الأول من شهر أيلول سبتمبر بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة، ويختتم في الرابع من شهر تشرين الأول أكتوبر في عيد القديس فرانسيس الأسيزي. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في العشرين من شهر آب أغسطس الفائت نشرت رسالة قداسة البابا لمون الرابع عشر بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة لعام 2026، وقد تم الاحتفال به في الأول من أيلول سبتمبر. وقد استهل قداسة البابا لمون الرابع عشر رسالته بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة لعام 2026 قائلا: لقد جاء ربنا يسوع المسيح إلى العالم لتكون لنا الحياة وتفيض فينا. إن هذه العطية هي في جوهر رسالتنا كتلاميذ ودعوتنا المشتركة لبناء حضارة المحبة. وفيما نحتفل بهذا اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة، قال البابا لمون الرابع عشر: ندعى مرة أخرى للتأمل في عطية الحياة والاهتمام بالأرض التي تعضدها، مؤدين هكذا بشكل ملموس التسبيح لخالقنا. هذا وبمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة وبداية زمن الخليقة، ترأس قداسة البابا لمون الرابع عشر في الأول من أيلول سبتمبر القداس الإلهي في قرية كن مسبحا في كاستل غاندولفو. آمل أن يشكل المؤتمر الرعوي لعام 2026 مناسبة للتأمل مفعمة بالنعمة. هذا ما قاله المطران جوليان ليو رئيس أساقفة كوالالمبور في ماليزيا مقدما المؤتمر الرعوي للكنيسة الكاثوليكية في البلاد، والذي يعقد في سيبو من 9 وحتى 13 من أيلول سبتمبر، ويتم التطرق خلاله إلى 4 مواضيع رئيسية: العائلة، الكنيسة، المجتمع والبيئة، من خلال اتباع النهج السينودوسي. وأضاف أن المؤتمر الرعوي يشكل مناسبة للإصغاء إلى أفراح وأحزان وآمال كل واحد، لكي نتعلم مرافقة ومؤازرة بعضنا البعض طوال مسيرة الحياة. وقد أعدت المؤتمر الرعوي لجنة مؤلفة من مندوبين من الأبرشيات الكاثوليكية 9 في البلاد. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: دعا البابا لاون الرابع عشر الأساقفة الجدد إلى أن يجعلوا من خدمة الوحدة والقرب من الناس محورا أساسيا في رسالتهم الرعوية، مؤكدا أن الأسقف وقبل أن يكون قائدا هو تلميذ للسيد المسيح، وأن خدمته تنبع أولا من علاقته الشخصية مع الرب. هذا ما جاء في كلمة ألقاها الحبر الأعظم صباح اليوم الخميس في ختام دورة تكوينية مخصصة للأساقفة الجدد تحت عنوان الأساقفة خدام الشركة في الكنيسة والعالم اليوم. استهل البابا لاون الرابع عشر خطابه مرحبا بالمشاركين في هذه الدورة، ومشيدا بالأيام التي عاشوها معا والتي شكلت خبرة مميزة من الأخوة من خلال الصلاة والاحتفال بالإفخارستية وتبادل الآمال والأحلام التي يحملونها من أجل الكنائس التي أوكلها الرب إلى رعايتهم. وشدد البابا على أن هذه الخبرة ينبغي أن تذكرهم بحقيقة بسيطة وثمينة، ألا وهي أن لا أسقف يسير بمفرده. بعدها أكد لاون الرابع عشر أنه يحمل الأساقف الجدد وكنائسهم في صلواته، مشيرا إلى أن قلب الأسقف يجب أن يتسع للجميع، الكهنة والشمامسة والمكرسين والمكرسات والإكليريكيين، بالإضافة إلى العائلات والشباب والمسنين والفقراء والمتألمين وكل شخص لا يزال ينتظر أن يلتقي بفرح الإنجيل. في معرض حديثه عن أولويات الخدمة الأسقفية، وضع البابا في المقدمة مبدأ البقاء مع يسوع، مؤكدا أن الأساقفة هم أولا تلاميذ للمسيح، وقال إن من يريد أن يتحدث عن المسيح ويقود شعبه عليه أن يبقى قريبا منه من خلال الإفخارستية وكلمة الله والصلاة والحضور أمام الرب بقلب التلميذ الذي يسمح له بأن يحب. كما دعا الحبر الأعظم الأساقفة إلى امتلاك قلب يسوع الراعي الصالح، أي القلب المتجه بالكامل نحو الآب والمكرس في الوقت نفسه لخدمة الإخوة، وحثهم على محبة الجماعات التي أوكلت إليهم والتعرف إلى أسمائهم وقصصهم والاستماع إليهم وزيارتهم في بيوتهم والصلاة معهم. وأشار إلى أن حضور الأسقف ولا سيما في الكنائس الفتية يمكن أن يكون له تأثير عميق حتى قبل أن يتحدث، لأن الزيارة أو البركة أو الوقت الذي يخصصه الأسقف لكاهن أو الإصغاء لعائلة ما أو الحوار مع شاب كلها أفعال تترك أثرا في حياة الإنسان لسنوات طويلة. وتوقف البابا لاون الرابع عشر بعدها عند موضوع الاهتمام الرعوي، موضحا أنه لا يعني فقط تحمل المسؤوليات بل يتطلب حمل الشعب في القلب، وقال إن الكنيسة التي أرسل إليها الأسقف تصبح جزءا من حياته، داعيا إلى ممارسة أبوة أسقفية تفسح المجال للجميع وتقدمهم يوميا إلى الرب من خلال الصلاة. في هذا السياق شدد الحبر الأعظم بشكل خاص على ضرورة محبة الكهنة، داعيا الأساقفة إلى أن يجد الكهنة فيهم أبا وأخا، وأن يصغوا إليهم ويشجعوهم ويصلوا من أجلهم وأن يرافقوهم بثقة في خدمتهم، كما أوصى بإيلاء اهتمام خاص للكهنة المسنين والمرضى وجعلهم يشعرون بأنهم ثمينون وأن الكنيسة ممتنة لخدمتهم. وصف البابا بعدها الخدمة الأسقفية بحسب تعبير القديس أغسطينوس بأنها خدمة محبة، مؤكدا أن الكرازة بالإنجيل والإصغاء والصلاة والتمييز والحضور إلى جانب الناس كلها ممارسات تعبر

0: وإمكانياتهم بهدف تكوين ودعم الأشخاص الراغبين في خدمة حضارة المحبة، مشيرا إلى أنه قدم في رسالته العامة الإنسانية الرائعة رؤية ومنهجا لمواجهة التحدي الكبير المتمثل في حماية الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي. بعدها حث البابا الأساقف الآتين من الكنائس الفتية على الحفاظ على قلبهم الإرسالي، مؤكدا أن الكنيسة قد تكون فقيرة في الإمكانات لكنها غنية بالإيمان. وقال إن الأسقف المرسل ينبغي أن يكون قلبه مفتوحا للجميع، ليس فقط للمشاركين في حياة الرعاية، بل أيضا للمسيحيين من مختلف الطوائف وأتباع الديانات الأخرى وغير المؤمنين وجميع أصحاب الإرادة الصالحة. كما شدد البابا ليون الرابع عشر على أهمية الإصغاء إلى الجميع واحترامهم والاقتراب منهم، مسلطا الضوء على القدرة على اكتشاف الخير الموجود في قلب كل كائن بشري. هذا ثم استشهد البابا بكلمات القديس أغسطينوس عندما قال هذا الأخير: لكم أنا أسقف ومعكم أنا مسيحي، داعيا الأساقفة إلى السير مع جماعاتهم والصلاة معها والإصغاء معها إلى كلمة الله والاحتفال معها بالإفخارستية والبحث معها يوميا عن وجه الرب. في ختام كلمته إلى الأساقفة الجدد، دعا البابا ليون الرابع عشر ضيوفه وبعد عودتهم إلى كنائسهم إلى حمل اليقين بأن الرب الذي دعاهم هو أمين، وأنه سيسبقهم في الطريق ويرافقهم في مسيرتهم ويمنحهم بنعمة الروح القدس النور الذي يحتاجون إليه كل يوم.
1: يعقد في روما بمبادرة من حركة باكس كريستيا الدولية من 9 حتى 11 من أيلول سبتمبر المؤتمر الأول للمعهد الكاثوليكي للاعنف. ولهذه المناسبة وجه قداسة البابا ليون الرابع عشر برقية تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، قرأت خلال افتتاح المؤتمر. دعا فيها الأب الأقدس إلى مواصلة رسالة تعزيز ثقافة سلام وعدالة ومصالحة متجذرة في الإنجيل ويشهد لها في الحياة. وهكذا يمكن أن نصبح حسب ما تابع قداسة البابا بناة بيت سلام يتم فيه تعلم إنهاء العداوات من خلال الحوار، وحيثما تمارس العدالة ويتم الحفاظ على المغفرة. وختمت البرقية أن البابا ليون الرابع عشر يوكل تأملات ومناقشات المؤتمر إلى مريم العذراء سلطانة السلام. هذا وقد شارك في المؤتمر الذي يحمل عنوان سلام مجرد من السلاح ومجرد له، تغيير النموذج حسب الكنيسة نحو لا عنف الإنجيل، الكاردينال تشارلز مونغ بو، والذي توقف في مداخلته عند الحاجة الضرورية إلى نموذج جديد هو ثمرة نظرة عميقة إلى أسلوب فهم الكنيسة للسلام وللدفاع المشروع. وأوضح الكاردينال وهو رئيس أساقفة يانغون في ميانمار أن العنف يجب ألا يفهم على أنه سلبية أو التخلي عن المسؤولية عن حماية الأشخاص، بل يجب أن ننظر إليه باعتباره ردا فعالا على العنف في عالم تطبعه النزاعات المسلحة وتقنيات عسكرية جديدة. هذا وقد دعا كاردينال بو في كلمته إلى اهتمام أكبر بالدبلوماسية والعدالة الإصلاحية وشبكات السلام والتحذير من التصاعد المستمر، كما وشدد على أهمية مقاربات قادرة على حماية الكرامة البشرية بدون تكرار منطق العنف. وسلط رئيس أساقفة يانغون الضوء على أن الكنيسة تقدم مفهوماً لدفاع يحمي بالفعل كرامة الإنسان لا يدمر البنى التحتية للحياة، وأضاف أن الدفاع المشروع الحقيقي يجب أن يكون مجرداً من السلاح في أساليبه وفي تبعاته. وفي ختام مداخلته أراد رئيس أساقفة يانغون الكاردينال تشارلز مونغ بو التوقف عند ما يقدم لنا يسوع من مثل، كما وأشار من جهة أخرى إلى إرث مهاتما غاندي.

0: ومارتن لوثر كينغ، وأضاف أن سلاما مجردا من السلاح في المجتمع هو مستحيل بدون سلام مجرد من السلاح في النفوس، بينما من الممكن نبذ الخوف والكراهية ونزع الإنسانية والرغبة في الانتقام، وكلها أمور تغذي دائرة العنف. شارك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف رئيس الأساقفة إيتوري باليستريرو الأربعاء 9 أيلول سبتمبر في الاجتماع العادي 63 لمجلس حقوق الإنسان، وذلك في جلسة تمحورت حول الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل حول استفادة الأشخاص المسنين من جميع الحقوق. وفي بداية مدخلته تحدث عن لفت التقرير المذكور الانتباه إلى بعض المخاطر الجدية، وخاصة في حال ضعف القدرات الإدراكية للأشخاص المسنين. وأراد رئيس الأساقفة هنا التذكير بما كتب قداسة البابا لون 14 في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، حين شدد على أن كرامة كل إنسان لا تكتسب ولا تستحق ولا تحتاج إلى إثبات أو إلى تبرير. كما وذكر مراقب الكرسي الرسولي الدائم بتأكيد التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية على أن الشخص البشري لا يعرف بوعيه وفكره أو قدراته، فهذه الإمكانيات تضعف أو حتى تزول مع الوقت، إلا أن هذا لا يعني تضاؤل كرامته. وعاد رئيس الأساقفة باليستريرو أيضا إلى إعلان حقوق الإنسان، مذكرا بأنه يعترف بكون هذه الكرامة الأساس للحقوق المتساوية والتي لا يمكن انتهاكها. وتابع المراقب الدائم أن الاعتراف بالكرامة الإنسانية هو حاضر في المقام الأول داخل العائلة والجماعة، حيث يتم الإصغاء إلى كل شخص ودعمه. وأضاف أن الأشخاص المسنين في حال إصابة قدراتهم الإدراكية بالضعف يواصلون التمكن من العيش في هذه الأطر، حيث لا ينظر إليهم كعبء يجب إبعاده، بل بالأحرى كأعضاء لهم قيمتهم في المجتمع. وأكد رئيس الأساقفة في هذا السياق على كون الكرامة قد وهبنا إياها الله، وأن الاعتماد على الآخرين والهشاشة لا ينكران هذه الكرامة أو يحجبانها، بل هما مجرد تعبير عن أوضاع بشرية. وعاد المطران باليستريرو بعد ذلك مجددا إلى كلمات لقداسة البابا لون 14، وتحديدا إلى حديثه إلى المشاركين في المؤتمر الدولي لرعوية الأشخاص المسنين في 23 أكتوبر 2025، حين أكد على أن مقياس إنسانيتنا لا يتوقف على ما يمكننا أن نبلغ، بل على قدرتنا على أن نجعل أنفسنا نحب، بل وحتى نساعد. ومن هذا المنطلق وصل مراقب الكرسي الرسولي الدائم، فإن الأشخاص المسنين الذين تضعف قدراتهم الإدراكية يواصلون التمتع بحقوقهم وممارستها، وذلك غالبا من خلال أشكال من الدعم والعلاقات. ولهذا تحديدا فإن الإجابة يجب أن تكون الحوار والفهم والمرافقة، لأن هذا سيمكن هؤلاء الأشخاص من أن يظلوا أعضاء فاعلين في المجتمع، قادرين على التلقي من جهة وعلى الإسهام من جهة أخرى.
1: إن الحديث عن السلام في هذه اللحظة يبدو لي أمرا مرغوبا بالتأكيد، لكنه غير واقعي، ومع ذلك علينا أن نواصل الإصرار وأن نجد معا طريقا للمضي قدما. هذا ما قاله الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس اللاتين للصحفيين على هامش تقديم المنتدى الدائم داخل أسوارك، منتدى من أجل الدعوة العالمية للقدس في المدينة، والذي جرى تطويره بالتعاون مع المركز الأكاديمي التابع لجامعة نوتردام في القدس. وتتمثل الرغبة التي تستلهم هذا المنتدى قبل كل شيء في فهم الوضع جيدا وتحليله ومحاولة تحويل الحلول إلى خطوات ملموسة. وهذا كما يوضح الكاردينال بيتسابالا لا يعني بناء مستشفيات، مع أنها بالتأكيد ضرورية للقضية الإنسانية للأشخاص الذين يعيشون في الأرض المقدسة والذين يعانون من نزاع لم ينطفئ بعد، بل خلق فرص في مجال التعليم والعالم الأكاديمي. وأضاف بطريرك القدس للاتين يقول: هناك الكثير من الجمعيات والمجموعات والحركات التي تهتم بالقدس وبالحوار، لكن هدف هذا المنتدى تحديداً هو الإعداد وتهيئة الظروف والمساعدة في بناء سردية يمكنها أن تقود أيضاً إلى السلام، انطلاقاً من هذا المكان ومن القضايا الجوهرية التي تمس للأسف وبشكل مؤلم حياة سكان القدس والأرض المقدسة عموماً. ويرى الكاردينال بيتسابالا أن مشروع السلام والمصالحة لا يزال يواجه عقبات كثيرة جداً، منها المواجهات والاستقطاب والكراهية العميقة وانعدام الثقة الموجودة بين السكان، من دون أن ننسى الشعور العام بالخسارة الذي أدى إلى رفض كل ما لا يضمن هويتنا وتاريخنا ولا يحميهما. وفي حديثه أيضا عن الأجواء السائدة خلال شهر الانتخابات الإسرائيلية، جدد بطريرك القدس للاتين التأكيد على ضرورة أن يساهم منتدى داخل أسوارك في خلق سياقات مختلفة ولكن هادئة تستطيع فيها كل هذه المواقف والتيارات المتنوعة أن تتحاور وتتواجه بطريقة جديدة بعيدا عما تقدمه لنا السياسة اليوم. وأضاف: نحن لن نغير العالم ولن نغير المجتمع ولن نغير كل شيء، لكننا نريد مع ذلك أن نقدم مساهمتنا وأن نكون حضورا متواضعا واضحا ومزعجا إذا لزم الأمر، يذكر كل شخص بأن هذه الأرض هي للجميع. وختم الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين بالتأكيد على أنه لكي يكون الحوار حقيقيا وفعالا لا ينبغي لنا أن نتحدث فقط مع الذين يوافقوننا الرأي، بل علينا أن نتحلى بشجاعة المواجهة الحقيقية، علينا أن نصغي إلى الجميع وأن نكون متجذرين هنا ومتثبتين في هذه الحقيقة التي هي مؤلمة لكنها أيضا غنية بالفرص. هذا وكان البطريرك بيتسابالا الذي يشغل منصب رئيس مجلس المروجين للمنتدى قد قال في وقت سابق إن رسالة أورشليم الأرضية هي أن تصبح صورة ومرآة لأورشليم السماوية ونبوءة ووعدا بتلك المصالحة والسلام الشاملين اللذين يريدهما الله للعائلة البشرية بأسرها.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.